يعني نسينا يا رقل الورانك الو ازن الجام يغني ودقلو هاتني ريني بجل سجدو.